0: Soundworks, Miriam Schickler.
1: ليش يا بابا؟
2: وين أبا هي؟ وين الأولاد؟
1: واحد يخرب ياكل بصل.